تون شنو بي تون غما دي باون علي يموني يموني هون تتني يدا بونغوني يسلون دو دي ما فولو